0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليماً عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندا يتعلم الأطفال من خلال اللعب وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: The following program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 92.3 FM.
1: رويترول زد هي إذاعة المجتمع وتبث بثمانية وستين لغة. دعمك لهذه الإذاعة هو اشتراكك فيها لكي تبقى على الهواء. الاشتراك السنوي هو $15 فقط وعشرة دولارات للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى برنامجك المفضل صوت لبنان على الهواء اشتراكك ضروري. دعمك هو اشتراكك. اتصل الآن على الرقم 9415-1923. أكرر 9415-1923.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: خرزت جنة شوري مجنعي إينا متقنياني بيتوات يو كل أغدانة فيكتوريا قشورت إينا بأمرة بلانشني وأبقى آنت إينا بأمرة أرباشني ليت شرطة تخشي خوتا رشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتويات لي برعزوزة من كستت جنائي قخلمت جنة شوري يعني قبل إخدع مبصرة الطيمة قا جنة شورت إينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شوري مجنعي بيثيات موسيط قبل من خمسة هل خمسة صر سأط جنة شوري قشورت إينا بأمر طلاشني وخمسة صر سأط قشورت إينا بأمر أرباشني خاكما بيثيات موسيط قبل بس سودة سأط جنة شوري قشورت إينا بأمر أرباشني بخواش شورت إينا من بطريواثة الجوسانة الطلبانة بتجوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بز زودة يلبانا وطألتا اتلا فرشنيا من ايني بترايوثا اختن ايتن اليافا بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن اتسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder اي كات اب مانسيتن اتمجخيتن مضانيات بليشانوخن مشور ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: زغبر البيت غلاخة خاصة بغوست آيس ورك وغزي عالمة بنهرة خاصة ومجيش المعدانة منهري أول ضيافة قمعينا ونسيونة إذا مخمل الليالة إتلا خبة إذا عثا والقورة مخبي مطاعلت بشو بائف غزي القونة مطالب بهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية غوست آيس ورك قنيل بتقوخ برخشتك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: خرزت جنة شوري مجنعي إينا متقنياني بيتوات يو كل أغدانة فيكتوريا قشورت إينا بأمرة بلانشني وأبقى آنت إينا بأمرة أرباشني ليت شرطة تخشي خوتا رشلامة اللي حتخد ماصيتون تشاركيتون جو خرزة بيتويات لي برعزوزة من كستت جنائي قخلمت جنة شوري يعني قبل إخدع مبصرة الطيمة قا جنة شورت إينا خسامة اتمسمت دبالة كل يومة يو جنة شوري مجنعي بيثيات موسيط قبل من خمسة هل خمسة صر سأط جنة شوري قشورت إينا بأمر طلاشني وخمسة صر سأط قشورت إينا بأمر أرباشني خاكما بيثيات موسيط قبل بس سودة سأط جنة شوري قشورت إينا بأمر أرباشني بخواش شورت إينا من بطريواثة الجوسانة الطلبانة بتجوسة خبر خيني شوروخن بتقابل بس زودة يلبانا وطألتا اتلا فرشنيا من أي ايني بترايوثا اختن ايتن اليافا بالزودة همزمن عن جنة شورد جو محلوخن ين عم مطفوخن محلايا ين عم بلاخوخن اتسنتا ين سغبرون ال vic.gov.au/freekinder اي كات اب مانسيتن اتمجخيتن مضانيات بليشانوخن مشور ربية سلطانة فيكتوريا ملبن
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
3: مودع نوث غذر بيت غلاخد روما بيت غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثة خيلة وعمها شايث في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية غوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوثة درومة ومخزياثة وغذلياثة وخيوثة درومائية وماتة من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إلى بالمردوثة وتشعيثة درومة عتقتة بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعمة برخشتك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM

قصات رياني تا ين ممكن صعد أربو بلجي بتقابين أن خد بقتا أم خا صبرا سايومي لهالبت أو انتي لبصمنا تريك تاوي خمني إلي تخارة تشعيتنايا من كمبت أرمناي ين اتجيلاني وبقي لربيو الهاول.

هاوت اتلي خانيشة بهرانا وبجو أرخاتي أسقي وملية من ترقلياتي بتآزل لقامة.

ربنت تريزا بماريلا جو دكانت مسكينة بخاينة مشيخة كي خزينة بشيمة جو برسوبه.

كيماسيتون دجدشيتون لوردة تخد أقلوخن إنهر ليه هويا اتقطيتون ريخي من جوهاوة.

وممر خرايق قدم يوم شمانة مخبة بمارلة خد إيل خاترجم بقانو ليل سنيقة تخين خاقريلة.

0: شمال مخب اخت مدی والی بشورا دو خرزا قد تاویلن خط پقت دیلنیتا ام خا صبرا خورا شاریرا و هل هادغ زي إلي سايوما التري اكتاوي وقماية إيوا تخارة تشعيتنايا من كمبت آرمنايد جيلاني و هل هادغ زي اكتاوى تريانا قد إلي لوقات تشعيتنايا من مشريات تخيوتي اون إلي ميقرا يول هاول قابل خشينقا ميقروتوخ البرس قالت ريش بوزت خرزت لشان عطورايا رابي يول مش مايوت
1: ها هدي اخذ شكال فلط لهيدا انا اخذ شوفه
0: فاقت رابا بغداية قد امني واتجم يوما من ديت السيدني وهل بات خادوتا قرطة لقاتا قد اتبقت قميتا قد بش قال شوبا اديم يوما وهمون بتعاونن بقياته مدري بضعتيت اما امو خلبت بدن كتاوي وقد اخنن هلبت سنيقه وخ يق متخرن قمضانا قد رابا من صبر ديان وصايومه قد يبصمني كتاوي ويكتوي اينا لما رمخت وديان وبتأركد ديان سنيقه للرابا كتاوي ومغديوخن صايومتي تن بش قال اها برصت قد من دانوخن قد يتون مقروه هدخ من ديانه تشعي تنايه
1: هاد باسي مرابا ميقرياقو قاها مغبرتا وتخمنتا بتفقتو صفريتا بيوادوت مني ميقرا نينوس امانول يعني نينوس كاكو انا يطنى اوبان فقوالر اويمت شتاوت تختا خمشوشي باربا بيرخط ورد وقات ايوت او فرسو فخينا تخمنتا متخريتون كشمانة لا اختي ملبورن انا اوبت سيدني بد اودوياتي سبراي وكتاوت انا بلاطة وهو ترابة بسيمة عزيزة كمغبرتو وقتلي اقارة بيوخ وبتشل امران ملبون من قمت شارخ بتبقاري بين شلامي ومنطط لقا كل ناشت ملبون دي لنايت أن يطانا قربة هذا بسيم
0: شلامخ ماطي قا كله وكله مشموينا ألخو تلنهيوي قد آها خرزة بتبايش بريسا تيوي لعيد يو كل أطرواته وإيلي خا خرزة دي لنايا وهموني من أغديوخ ناش سنيق أخنا الله رابا وهمون لا أسرة دقيقة ولا أسري وكمت ماسخ أخنا هل بت بتعويلا بقارقاتوخ وهل يدن تتبار خرزة ديان آت إي قارق جورة لكسلا رابي يول وهل بت هماشا أخنا إخقرخ ويهم زمخ بت صبرا بت سايوما بت ناشت إتلن خبق ليشانا خبق قا اكتوتا خبق تشعيتا مغديوخ ناشي هلبت ليلة ها بس قتم زمخ بيو إديوم قدمي ويومخينا وهماشا قا دعتيت هلبت
1: كم شارت هل بسي مرابا قا همزمتو اختيوب أنا بين مضمو خامن لي قالو خوكا ميقر شمانة قد أنا جي إيوان اختيمرت إذن خدشتاوي ملخمن يازن باروخ خجي يعني اي اورنج وخا مسالة قطوصة اي موطن هل ختمنا يجن جوابي ويلو خدش ارقلتا لدو قتلالي ولدو قيلة شماني لامري اودو لرابا برخشة برقستلي سب هما شخا ملوة ايما تمزوم اغباسي رابا بسمتي لان ما تخل ختام منطخلي يعني بناي الدوم لوا كشمانة بوش بتاويلو بشكل خمعنا من دو تونايا وبسيمة فوني
0: هل بات كمات بيت آتن أمرت ومقروت وهمزمت باس قاتو خيلة آها برسات ديو خيلة موت بيت متخرت شمانة مخبة هل بات الهيقنا الشميتا الكل خاملوء آوي صبرايا اوي اوي ايتانايا اوي بوليتيقايا كل منديت اتلن اخنا يهم زمخله جداها برسقالة هلبت الهيقنا الشمات وهلبت اتخت بقيات دي لناي اخ داهت بقتت الى ام ميقروتو خلبت لئتي التنايا اينا همون امبت اوي لانت بقيات اخينا مدري بضعتيد ومديت اتلوخ ماصد امرتلي وماصد يعني همزمت باسد كل مديت مخوبة هلبت بوقارة قماية إلى ميلانيشوخ من برستد كتاوة بليشانا أطورايا وهل إلي قا مثلا قا تجاروتا وقنيتا برسوبيتا وقامودي قامودي شريوت بميقرا داقورة ينملاكم شمعون يوسف مرزا.
1: أوكي بسي مرابا قدوا وقارو خم يقرأيكو جد إيلة اتمجد أمقى اتشتاوى كله لبت اتشتاوى أولي قاميتا بخشان بشارهم بت

0: rasul. Nici ile hubbi pameta ka lishana u ka prastit lishana mën kam pash klika u pshir akht më të hurin gjëqta u akhnan të lan tlad umten aturet e të lan tlamin djane shimman u lishanan u të shqetan në khamin dënë të lëkla umte bët lakajla umdi khina bush anën kaja i më plëkhin atëkha të khmanjatit drame u kësët të jarikhe i qëtëvin jene kërjet i mëlkhe minnu i bëtë khatër praktis jene exercise ka memory dit oden awë mërët men shetë rabat u lijetën dimension salmën khamën khorawati pëshinne gjërësëk mudale min dora خايمت فقلن بوضالة لخا جوسدي متخري بخا مني بخا شروالة فضبول تيوى ججي على من يخليه وقالي فشكش مرقد آتت أوبا يعني شجوعي وقت أوبا أنا عزنا من الأسكر طانو فضبول خزي وأخرى يقول لي كسلة طولة ولا مضر جاكم كما يرخيوا متخري وتنبانا بيه وتنبانا تخري إنا شمي صل من ليو بتخار أنا مانين
1: عجبوتا عجبوتا عطت بشوتا
0: بتنبانا ماري القالي آت لطلب لوخ مريخوني أنا خروتا خدتا أتوالم سروتا ليه ما صلنا بطلبن والي جرت آت مضرت والي وكشلي وكشلي وجريش يالي شكلة بي شولا الموضة لبيشي أوا نيشي البتا لأختي أنا شولا جتاوي لشانا اطرايت بكتابينها الى خسرانه زوزنا قلت لك نيات برسوباي
1: رابدوس
0: كتاب بياشينا انا من خمسه كتاب بياشينا خمسه اشتا اسره جماع ومن دي خينا بت شمون يقرا شمون الى ينهر بغزايه بكتابة لقاتي جو عقبت بلشان انجلسنايا جو باتا قاميتا شكلت المدت انا ايوان من خيان الشمبة بريه من جاو وهر هذا اون بريه لجو الشمبة بشقالي البرسد وباروخي للأودوياتي وبالخاني متخري من انقوامياتي عتيقة خيوتة اوهاتا في لنعيد بتأطليطوتا جدوجتا ومتخرخ تخاري تشئتناي من جنبة أرمناي بجيلاني وأون خمناج جيلاني ميقرا شو من إيوا خطلان جتت أقلا رابم شمها جو جنبة وأنا السورة يعني قرب السراشنن و شو من ويدي وخا رينج ات بوكسينج برخاز بيتهم شواو اخوة اي پرجيخوا بيه امت ياو مخايا بوكسينج هر بيدانا اون ايوا بطلت عراق بت بوكسينج شيت الپا و تشمو خمشي هل الپا و تشمو خمشي خمشي ميقرا شمون جو طلبلو منتخب العراق شيت خمشي ايوا قد طولوا فوتبول كا اطرا لطول لي قمودي بجودة متيلة خيال التيمة أطوراي تشمبا مقرمة وقا هومنتمن أرمناي إيطاليا منتخب أطوراي ومنتخب أرمناي أرمناي قريمة وقا أطوراي شومون تخير بطوتا أدية تازة بدن ترطلا يرخي فريشينا دبرانة شو تفوتة أطوراي ترلوك وآون قرب الإماشنة إلي
1: علي الخير يا أخي
0: شو أشنة إتلي وإي أقبت مود لقد أنا كتبن ملخم من أول كتابة ترية أنا لوقاتي تشئتناهي من مشريات خيوتي وطانيات منتن من ميكرا شمون البتة شمون إيمان لخش لطول فوتبول كأطرا جميل خدست الطالانة قد طول ومن أرمناي شكل ولا طول وطالانة

0: أمايت برشلي إيوة خوشابة لاو يو مدرس مدرستك شيشة خندو مودالك وان كلاس إشتي وأنا كلاس أربن وا هر هذا ناخد مامونو أمانوه شمشانة هلا ليوا شمشة تلميذة ومنن جو كلاس إشتي من خوشابة لاو خا كلاس إيوة برشلي كخوشابة وكا جيلبرت سامي تجاي كاميتا جو خي دن طلانه طولنا جو دي ساحة فوتبول شرطة جمبا جو ملعب شرطة يمري والا طولنا بلبت أبقى ويليام شاول فراشل وقهلو رانس وآشور أن خدشة طال تيم خدتها بدلي وطولوا من أرمناي وريميلو رملو بأرمناي وهربيت أنا أون شامبيون عراقي وبطل عراق هل خمشي هل شيد ألف وشمو خمشي خمشي أختمري لا هيج خسرانة هيج ليلة مكرمة والبت خينا إيمان سماخت أرناي تومنت من طول لهم قرم لهم قاطرية أولا شرابة وجزة بتادا مخبلة يعني أودوا على أوبل خانة قابت خاطر أمته قد لا أمري وآتراي مقرم له خينا بضامه يتطوى يا أخو إتوى رابا إنه بتطوراي وإرناه
1: رابا دوس
0: برمهانا يا أخي وقد خاي وطول ذاكل دوخينا
1: رابا دوس رابا
0: أي وقت مود لا أنا تمجد وتشتاوت ريانا ودني فلطني وهو بسيمة مدري ميقرأ شمعون طلب خيوتي لي وبالخانة لي وقا أخمري بريزدنتي لي شو تفوتا ويعني خشيخة اللي تفاش من يقرأ وتخيرا قرابة ناشت ليه يطي اللي رابة لتلم بلدوتا قد اوني لمية وطالانا كما يا خوشيابة وقلبر سامي فلطو للفاتا كم تأزيوا كمصلحة وكمنتخب وشمو فالطا جواترا وشان هلا خبشان
1: هل اتلني قارة
0: مجد ثم ضرتني
1: اشتيشن اللبار اتلني قارة قا ميقرا شمعون يوسف مرزا هل بات وقدنت كلت متخريطة مشماني هل بات لو اجوباتا خدسر من دوك تاوخ لقاطة دي كتاوخ هل بات متخرة بات خليوتة خوراوتا شاررتا البت تخمن تخمودي لا خراوطة دعور بوش شررت لا من قائم وداخي
0: همنا أخت متخري شنه أن خمشي شنه أنا جو أستراليا وبرين شنه دان بتواتي تيك الجنب الطينة وعلى لتوى أن تشربيك فزين خراوات رابا وطوس أن خرواتي قمعي تخوية جو چمبا إيوة أدور نادرش هو من أمراض أمريكا إلي وجو ألولاني خضر إخوة عمر التري سرشن إخوة تلتصر إيوة مناخد بيبا وإيشة زي أنتي والدفنت بيتن جي خرواتي كم تيطد إتوى يعني براعة إتوالا جولبا لتوى من ديانة خربة تخمن إخوة بتخروتا خبة إضرابة إتوى أما شموضة لي إخوة دي لنا إيب قيطة مدرسة لي عز إخوة خل جولا جمخة موضة لبطال إخوة جتة بطال إخوة جنبليات تبلي خمل إخوة موضة لي إخوة أول ما متشوطة لي أول ما أني لأو مودي
1: شرار لي
0: إنا خرطة برجروسي من بغزاية من خرواتي تقائم لتلو أو خبة تقامتا يعني أدي قطوسة ليه مريخين بتخروتا أنا يقارك كل خرواتي إتلي ومخبنو يعني يبينو كل تلابر شنيا أحجي قطوسة ما إنه يوربلان خدرامة ودنوا خدشي متسهدة خاية شنه جورب لي قد تقنوا بطلانه قد متلانه وإتوى رابا هوا بسيما ميقرأ جيلبرت ميخايل تشيخ لأبهم بيرخي هل جميلة طالانة آون أنا من شو تمزي من و يعني بيا ولا دانا لي تاني نوالو إنا هو مسكينة بلخلك كتشوتا كنيلة رابو خرواتي ميالي هال جرش لبيارخي أخ متخري هل تقدر ما فيش لا فرستا وطولتا زي بس خب الدواء خورا بغزان بالشريرة من دان خروات ترخبوننا دي لنا ايد بشكل تشتاوت انا يوو قالي شكله انا فريسو جو اشتاو لا باقورنا ولينا باقورة زي اول من ادخل من دياني انا يشكلنو قد رخقنتا لسندنتا لينا بسنادا سباي اختوخن يقول لهم شكلوهم قالي انا فريسيلي جو اشتاوة سباي دي بقرون لزون النجتاوة مفتاوة اخشي بقرون الشكلوهم زي اي من ديانة بغزان فرشونيا بالخروات قمتا وقديت وخروات قمتا تلاشن الاخوة خزية تيلو متيلو ايقارة تيلي بيبا لخش لبدلي بارتي هل تيلي بيتا نزمر مرن آت لاتت البارتي يخين جو سيتي ليه ما صنوا هزنوا من آت لاتت البارتي توازن جو ننوي كلاب تاتن بيتو قمت بتودنا بارتي كسلوخ مخرطة تازن ننوي وهذا بدلي
1: غزي هلا ما نخلبي
0: فروت اسكمتا
1: هذا خيلا هذا خيلا
0: فروت أدية ما شاء الله خروات دخ كلهم بغزايا وضال وبتفاقة وضال إنا او خبا قد خزت وليتن
1: عين برشتاوة
0: انا متخرن جوشتاوة مجد مغدن خينا خرواتي ليه ما تشخ مدية البارة
1: رابدوس
0: ممكن ويرخ بشن سيبوتا جيني لتلو بالا دوتا بيه اللي
1: لا رابدوسي بتال بس شواوتا ده هرادا خيوة قمتاي وبش قربايوتا اتوالا ناشا شخ من خرواتا شواوتا ناشا خلد شواو ديو قين تطوالو ماني و يوتو شقلتو مني للا بوش قربايوتا اتوالو من اديم يوما بتالفون مقارت لا ين بخزت لك امرا ين جو خامشتوتا ين جو خخلولا ولا ليت
0: هذا
1: يوتا شقلتا اخد مدر بقراي ون اتوالو رابا قربايوتا من ماخا جيجي اسماعيل جورجي اسماعيل طالانت قد تتأقلا إنا هيتش ليوخ شمية يول هاول خطالانة قدتا إيوة ما خصط في كريوتا ها قتلي يصورخ بيبناخة جيدة
0: بحلي يدمو إنهاكم كريوتا يصور بناخة جيجي وخونة جيجي وبيتوت جيجي رابة بأرقلة تكيب كل كريوتا إيلا إيمان أوايد جيجي من هبانيا تيلون كشمبا خيلون هر جدو أرود أنا خيلوا يعني جيجي وتريسرشني التلتصرشني وأنا تريسر قرب طود الخوشني يخوني يخنن بجوري ومن جيجي ترشني البت أخنا نخوة أن خروات كما يتويلا وأني نخراي تيلو لتوالو خروات أخنا نويلا أن خروات كما يقول لن شكلا رابا موضالي خشلن مدرسة قشيشة خندو أنا ويخنن كمتيلن الخاكلاس وقاقي بوش سوريا ميخنن متيلو خاكلاس بوش لبارا وقاقي لتوال سوات قريانة مجد لبش لرابا يا زخوة خينا وشيت خمشي أربي واتخمنجي تتيلو خمشي طلا خمشي خمشة إيمان شوتفوتا أطوريتا بتخلا جاي قميتا جو شار جدد أبو نواسي و بقلا منا من اتنارا من شمبا يا زخوة أنا آون إيش زي وخوني وقوريل برونت باموني وخدست يالت عليمة شمبا وإتوا عليمة خينا من تل محمد يوم دنس آتوراياتي و تاما يودخوا براكتس أما مناخد أما بابا ويورا أني فلطيوالا يطالخوا براكتس مرخطي والا قرب آية شيت خمشي إشتي وخمشي شوى جيت مجد مرت نصيتي وفغر خيلاني وجلدكم شكليلي تيم قميتا وأون بلجت تتوالي خمشة صارش تصارش إني خمشي إشتي وخمشي شوى يقول أوتم باند متخري باسي الوش اللي طول لي طولت قميتا جو منتخب يعني السوراية تشكله كأس شي 50 كل نوادي كلوب اطرا يقول لنا شكلنا رابو مو ضالي يخلنا نخرطة كم بارش لي أنا ويلي قريوة إيمان جورة ويلا خزمايو تبيلا جاجي هنا رابا دخيمرت تطلق وفوتبول جو ألولا وجو تشامبا جس منطقة غزالي يمري لخا جدة فتية وانتخوروات مش المعنى وأيضا يزخوا ساحة وارلس اتوهد شرطة يطلق وطاما برد ويلي يعني نطيل لدي مرحلة لدي درغة طول كجودة كما شو تفوتها طريتها شي 50 شوالي بوش مخبلي كالطالق وموضة علي اوتم بانتي والويشة يقول لك علي بشكش مرغزي اوى قالوا كأوباد آتت مني آزخ كأسكر سبشم فليطة وكأسكر قد أزلوا وأونا تبانية ومرة جرشن خوب بعد يطن مرة إتلن أطراي تامة طالانة بشكليلا ويعني تأويلا خا دلعتي مرة جاجي أت أدي قم مني أربي تريت مواليد مرة أدخوش شيت أتيا خزخ على رحمانة الدكتورة زي خش لقينا يخلنا هماشا جو مدرشتا موضالي يولت اشغلتا من جاجي خينا برتويل طالانا خد طولي خدش بصرة خوروتا منا إن هماشا قطوسة إما طول وقيم أنا يا زنوة يتفقخ وقوضة لجو دي قازينو قهوة جمبا إقارة خبة إتوابيلا هل كأس العرب تشقلي تيل الدورة قلت تبشمتي ود كيفن ومن مني ومن شلبتة خشيك لجريش هنا ذات أولت بلاشة وعند ناطي أبانا خجة أسخوياتي مود لك تشوقن والا بالخاني بالخنوة جو أروز دي باك وأزن وقا أسكر وجو أسكر أبانا كم شكلي يطول لي فوتبول أخشي سكن ديفيجيني وتيم داني والبتة كم يويلي شولجة جو خجبني يودن ورواتب سب جو روزي بك جو حساباتي في الخنوة جم طيلا دي طولت خريطة سكن ديفيجين فلا من فرقة ثالثة وباني سكن ديفيجين ديو طولتا ايو جو ملعب كشافة طولا مقرملا كم قرميلا خيلانة واني خير بطوطة جيلبرت أويقام أنا جئت والو طولت مبر منان من كلية العسكرية جيب بي هما شيء يامر وقالي آت ليطة وقدورة سبلت داما ليطة ولد شولة ومدرسة مري آت هل ميتت ليطة لجو كشافة سب أنتي متقمت هما شيء جو منصور إدارة المحلية إيطالية وبالزهدة مرت فرق من مري غزيلي جيبي مري آجيبي طولي جو كشافة ينلا مري إن ميت جو مال أبي شعب لي طالد مري جيبي هاد السيمة وهل إدي لن طول جو مال أبي شعب لي طالد
1: خينا خشتها ورد
0: وتعالى أنا لتوالي إن لا طولي فضول يعني مرت بلطلن من كامبا شي 5 أطشا طويلو يول تشكالتا من رابا إنه خرطة إخو برتيل بتاعي بتفاقم بيه يخنى شوري لمدر خوروت الخج وأسترالي يتبقن وقود ضالي ويا زخوة ويا تخوة ورابا كالست متخرن بتقوميات التالي يخنى ويدا لي جوشتاوة إنه جاجي مسكينة والتوالي رابا أو دوياتا ما شيء يوجخشها لا بلاشة لا يعني رابا خبانة وهم ششتيك أيوة أي يقول بايوت إتوا من جيجي رابا يبايخ وخاصة دي لانايت برتويلان خزمان يعني ميلي قريوة أفن تلخ خزي رابا وضالي إنا من يخنى بوشين وقربة بتادة إقار رابا متون ناخذ ججي وراه دخل دن خرواتي ثلاث طلانة المدخور الشمعنه وشكله جوج تاو
1: هلا ما نخلنتي نمونيخه هلبت وهلبت ابو قارخينه الى بت لقاطة بش رابغ زايون من مديتة الدورة مودي لألتا ادليوة مدخورة من مشريتة كمبت برية بتقاوة آتن
0: يسمو دان كمبا أنا أخبري أنا الأيمن وإيمن شوي قالن كمبا خرواتي تقريبا فريقيوة برتوي خشلي جودورا خروات خاتي شوري لتازا يعني جروس خروتا من أن أتيان تبانية أو أتيان خاتي من دجان خينة يعني أنا من داني بش خيلي زي من خمشي أطشا هل شوي طلا وأنا جوانكا وليما وبلاخا وتلميذة خيلي منه وإيمان بنيانة كلاب جبنيلة وهو بسي مرابة يقرأ ويليام جانون شيري وقون هو يرق علي بخجمة شكلي وبخجمة ملد أظناتي وتبنيت بالخانة ننبك كلاب الدور والرادخ ميقرأ دن خواردة وقون كم يولي خجمة شكلي وخين خرواتي زي بتهذا اللقاطة بالزودة أتلي من مدخورة من دورة سبخيا منه اتمنى يعني تقومنا بالخروات وأنا بغزايا يعني اتوا خشمة قوميات أجزانة قطوصة خمنو إيوة ترزن وجلوايا طالان فوتبول منتخب عراقي ومنتخب آتوري يعني خطلانا مشمهد مجد مارد إيقارة أن دانات خراي مريلة مسكينة تيه والدورة اتوا خجيم ويدو أطراي دورة من خجمة طالانة منتخبي ومخابد كاظمي وباسل مهدي وأن طالانة سباي طولي ومن دورة ودورة جي ميه و دغلس عزيز اتوا وقلبرت اويقام اتوا خاخورة ارمناية زارة شمي اون جيتية وطولة كلاب الدورة سلمن اوت اليات شرطة الزارة ودغلس اليات شرطة وعبد كاظم باسل مهدي وبانت اليات شرطة ايطاليوة ايمن تيلا فوتبول زارة واري لكتاد وقول عبد كاظم بدراي لبرا قلتا بدراو لكم أقل زاري منبول لي أنا تمجد خزيالي أي لقطة خشخته وكما تخوره لي سب أي ليلة خوروتا زي خوروتا كم دي توي أبن أود وقول إن ليد أنا خوري أجزنه وبرد طولتا ويدي وجو كلب الدورة خا جميتا كهدامة كتبقي وبدن طالانة جانا تين قطور نزيلي ناخد ترزن شلي قم ترى ما ادري لي شلامه داخل بلشان خين اختيم زمى بلشان جلواي مرة قال لي داق غزايد لين شواقي اورن تبقى خازن خاتشو خرواتي تنطول فوتبول منه انا تمجد يعني بخي مويو على منت خور خميرالي دخل شوقي لي هو خطر أنا تشامبيون العراق دنيا الشعب كل ما خيوه يقيمي وقال شمي خش لي مريك رابياك وباروت جو كومتي رابياك هذه أول مسكينة دولات خطينا هذه أول إلى متتون قم ترى خش ما فرصوفة تلتلم بلدوتا بطلان فوتبول سباين اتلوخن أتخى يوم رمشيها شابيرة بأطليطوطة دمتا من خطرد أن يطيلوا طالانة يطيلوا ماني لخشيخة لقب ليلة آور ماني لخشيخة قبل ليلة أخي أرخي الإيقارة لا دوسيت خرطة فليطة بخشاون آور نمورة وليد لأني هدخة من ديانة شكيلة لي أجزانة وقالي
1: رابا دوس ربيول هلبت من اللي تايوت الدانا بتقولخ لن خد بقتا خيتا ساب اتلي رابا بو قارقاتوخ من دو اكتاوخ تريانا وبهي وقت خوشي بتقاتي ان اوي لغدانا انعلمنتي ضير خجخيتا طبعا مخلل دهت بقتا ديان وبتقاولا انا بو قاري مدري بتتلي طايوتا وبت هلبت بتصبرايوتا وبتقاولا شركة من ديانة خينة في وقت تبقى بيوخ يوم تخوشي بتقاتي إن آلها منتي صوت أربا قد أولا دانا بوش رخطة أربا وهالخمشة بشكل خلال
0: المريم
1: بس هي مرام رابدوس لا اتلن خبقا قا كل هقيت ديوخ تتهاقويو وفي وقت خوشي بتقاتي بتمكمل خنبو قاري وهل تبقى بيوخ شمان مخبة بتمرقاتوخم بوش مشان أديم يوم من
2: مني فيودور ناجاريان
1: ومني زياق وهاول وهل تبقى بيوخني متخوشي بتقاتي بتمرقاتوخم بوش مشان ومدرزي مني والهاول
0: ومني بوش مشان
1: بوش مشان